0: විහාලි විගෙන්දා කොකාතක ෆදයින් මීසකුම් වානේ දුවහෙ.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: ادي بروالوي كهرتك فدين فاربدت واني دوهي
1: فاما من ثقلت موازينه
0: فه امي هج هيو كنتوغ تلف برو جميها دناشه
1: فهو في عيشة راضية
0: فه اميها واهشي روحي گموا ديرول مي گئے ابهي سوور گئے.
1: واما من خفت موازينه
0: ادي امي هگ تلف لوي وجميها دناشه
1: فامه هاويه
0: فه اينا اولين تنكي نركاگ ادي.
1: وما ادراك ما هي
0: ادي كنت ركن خليق فان انغادني كونچتوي
1: نار حاميا
0: اي اندا اندا هن نركاج الفانه
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشاغنمي
1: الهاكم التكاثر
0: مدلاي درن غنكما ايكاكو انكاكا فخر وريوي اولوم تيبا ميهم الله جه متين هندمنتا مسقول كفي
1: حتى زرتم المقابر
0: تيبا ميهم كبرتك زياره كفم داندني ايبهي مروجو مداندني
1: كلا سوف تعلمون
0: هما هلا اهنكن واني

0: ಗಾವೆಫಾವಾ ಮಶೀಗೆ ಹಿಲತಕೆ ಎ ದೂನಿ ತಂಗ್ ಎವರೆನ್ನ ದಿಮಾಯಂ ಉಖೆ
1: فجعلهم كعصف مأكول
0: فه جنوارو كافا هوري هويتك فدين اكلانگ ايورن لوي
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلوم فشاگنم
1: لإيلاف قريش
0: قريش وان هاگ ميهم اكوري كوري بكمتتك

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مغمي برنامج كوريا دانا.

0: විහාලි වෙගෙන්දා කොකාතක ෆදයි මීසකුම් වානේ දුවහෙ
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: أَدِي بُرْوَالِوِي كَهِرْتَكِ فَدَيْنْ فَارُ بَدَتَ وَعَنَي دُوَهِ
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
0: فَهِ اَمِيهِگِ هَيُوْ كَنْتَوْكِ تِلَفَي بَرْوِ جَمِيهَا دَنَّاشِ
1: فهو في عيشة راضية
0: فه اميها واهشي روح گموا دیرول میں گئے ابہی سور گئے
1: واما من خفت موازينه
0: ادي امي هگت لفلوی وجمیها دناشه
1: فامه هاویہ
0: فه اینا اولین تنکی نرخاگ اڈی
1: وما ادراك ما هي
0: ادي اي كنت ركم خليغ فان انغادني كون اچتوي
1: نار حاميا
0: اي اندا اندا هن نركاغ الفاني
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله به اسم فلم فشاغنمي
1: الهاكم التكاثر
0: مدلاي درن غنكما ايكاكو انكاك فخر وريوي اولون تيبا ميهم الله به متين هندمنتا مسقول كفي
1: حتى زرتم المقابر
0: تيبا ميهم كبرتك زياره كف مداندني ابهي مروجو مداندني
1: كلا سوف تعلمون
0: هما هلا اهنكن واني

0: ගාවෙෆාවා මශීගෙන් හිලතකේ එදූනිතන් එවරෙන්න්නා දිමායන් උකයි.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: فَهِ جَنَوَارُ كَافَا هُرِ هُوِيْتَكِ فَدَيْنْ اِكَلَانْكِ اِوْرِنْ لِبِّي.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: رحمن وانت رحيم وانت الله بِإِسْمُ فُرُمْ فَشَاقَ النَّمِي.
1: لإيلاف قريش
0: قريش وانهاج ميهم اكوري كوري بكمتكي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي مغرب نماذ كتك بانجيا بانجتوا مالية مالك عيرتك مغرب نماذ كتبي هكذا نوار منتك تمي كنستني كيرت قروان كيو.

كهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

0: به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
1: دم مكيبي سورة الجن فشاگن سورة تيرا ون آية نيالا ميادو مي فيلاول ام فرطما سادنا كي أبدا

0: قل أوحي قل أوحي مهار لام سكون قل أو فريهم لامو جيتان جاننا توسط فريهم قرم بارنگي دم فهات يوتي حمزة قل أوحي حمزة جنناني أبو فيلي فهات جنناني حمزة دميني مد كوريباني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أديك يا بابا
1: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
0: أدي كيف بيتا
1: يهدي إلى الرشد فآمنا به
0: يهدي إلى الرشد يا راج فهاتن يوتي سكوميوغيم وا شين اهنو الشين فريهم كورمتكا كيني هادن جهني
1: راج فيلي فريهم
0: كورين شين ادا كورا ايروغا تفشي فريهم كورين جهني دين شينوغ سكون ادا كورا بودن مي تفشي با فريهم كولدن جه كلا با فاتورا دن جه روش دي روش دي يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف هذا؟
1: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه

0: عباد.
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

0: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هترون آية فشاجة

0: أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا
1: إمرأة لازمك يا بدر فصلنا آية فشاعي

بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا

0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني أدي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم إتجا فه تيبا ميهن هفاش أدي أكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروا جناش أدي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانجي
2: Me divi raja gadu haggadi 33 minute ga migen esteni mirege ishana ma dogut ke bangiya bangidwa
3: Allahu akbar Allah

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرت قروان كيبو مهر قدين هك قدي تريس أمينت تريس فاسيكون تميدي بهرات جي كيرو ميريك إشان أماد وقت كي بانجيا بانجي دو آدي كيرت قروان كنستين بفواني كاوس ألغن مين هدايتك مغو ببروغرام آيكيغا كوريا تانو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغ فاتيس نما دوغتوك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاريغو عرطاك ميريغ فاتيس نما دوغتوك هاتر غدي ساليس امينيتك دميغنستني كيرتو قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير